نقنو تيب مهيش خلمي تبيب المنا تيبو تطني كش بينا مشوفة تطق شيطا قبا هتمنا نكشاني طابا او بسلاب صنبه هتم هالي انا ويتا طالا نيتا

هم حبي قلتي نغات يد كيو من وجن كيو تيم يون ني سلاي هم دو جي بي هم حبي قلتي نغات يد كيو من وجن كيو تيم